نعرف كم كنا فانز لسماوة لايف دين وقت التورثي أو الرومانتيك ده كان برونو مارز I just might فوق بيوتن سمو الرومانتيك مومنت سبيتشيالي لدو كم سيخ ماد بلاك بروبونا للبارتنر تي أفضل الفيلمات لدو كم تلا فوق الميديا سوشيالي هنا لك فيلمات اللي حالين بحلقة مفتوحة كم جف فيلميات طيب ديك الشهم شم ورا مومنت فرا ماجيكو نايدولو أوبيامنت التيم كله دبي أو بوري كبيرة للماد بلاك

Sir Know It All تاع تيدي سويمز فوق باي ويدر لي أما أخبار كبيرة بالسا في الدنيا تاع الفوتبول بوت بارتكولاري دوار الفوتبول تيم الليفربول وهنا عنا شهادة تاونك في الستوديو وستانا اللي يوشبو خفنا الليفربول هتخلف جيمي اوفيامنت يدر لي جيف بيزوس ياد فيرا فيتشين بيش يكون بارتي من كونسورتيوم بيش يشترو الليفربول تكون أخبار كبيرة خفنا ومبات نارو كيف مرو الليفربول اتاخ جيف بيزوس نسبرا لموش طيب خفنا اوفيامنت عش مانشستر يونايتد يبقاو يرن ياو سوا سمعتني جيمي قبل جورج ازرا امني ارمان فوريو فوق بي

إنما نسوى شوهدة جديدة من أندو كول دين دو جكاد كاث بين دتاو ريد فوق بي اسمك فورسي تلف جهاجة انت الهات ليادة خونتيها تاو نيكو كول بش نودو اللقوة أربعين تانا تا بيس دو فورت في نمر ويهد من بدير شتا another talk to you كونفرمينيها الجمعتي في الأشاتة برو يكين تو فورسي تلف جهاجة لش كان تقليب كبير في الشارت تشكي اللي استقولها بي.com.mt/40 كلوش من أمك

0: واحدة من الجودة ملكم تود إيرينجز فإينا نسمع بها اثنين فلاشية Good evening للكل هات
1: Good evening
0: والليلة سوى الليلة كل غداش توسو حيرجع يجي مالتا سوى لويس كابالدي
1: إيفا الحبيب
0: الحبيب أمسو
1: مش حبيبتي عاي تاسا كتاب ابتراين سيتا لا
0: ليه من السيرنا راهي
1: لا أسينا
0: من السيرنا راهي
1: سحانة تمل بيا هنت فجوة
0: تفلي فير هنا ينا اسن الكراوز فيرا من اشتاية بيني في سبتشان من تسخانية تمل باليسا إما نشتم والنارة سبت لجي كالفين هاريس هاي الفي جي جو مالتا كالفين هاريس
1: البارتي بوي
0: إما ليه ليه ليه لويس كابالدي دي فيري من ياف دا شي تكون سيعمل الليلة
1: Let us know إكوش سيرين تراب 9900897

0: بي شانيل هونك ومن هونك نشتنايت هلو كبيرة للرئيزة اللي باتت اللي هي تسماني on the way all summer days. Enjoy رئيزة وenjoy كل خط اللي هي جوة تقالي بيش يارا للويس كابال دي لايف ينا هنكون ادا هونك سال عشرة وان من هون فتتي هور هنكم بلي ما سيانا سبايرو وانكي سيلفا فوق بي عالدالوان.
1: This is Bay. This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.